0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 5
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما

من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد

فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى